سرقينا ما ناكل في مندوز ويخلي مولاته من تحليم اللي اداته يا مولاته هيا محبوبي شهد العمله عملت بيا و...